0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. في صمت السجود يوجه الرب إلى كل واحد منا سؤالاً عميقاً: من أنا في قولك أنت؟ فلنضع جانباً الإجابات المألوفة والمحفوظة، ولننتظر حتى تتشكل إجابتنا ببطء في داخلنا. أياً كانت، قد تكون صمتاً محرجاً، أو كلمتين بسيطتين لكن صادقتين، أو حتى اعترافاً صعباً بالحقيقة: لا أعرف من أنت، لكنني أستمر في البحث عنك. ربما تكون هذه الإجابة التي تؤسس خيارات الحياة، أو هي نفسها التي أوحاها الروح إلى بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. ما يهم هو أن نستقبل هذا السؤال في أعماقنا، وأن نجيب عليه بأفعال حياتنا اليومية، لأنها إجابة تدوم ما دامت حياتنا.
1: Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les dé la paz. En el silencio de adoración, el Señor nos hace a cada uno una pregunta: ¿quién soy yo para ti? Dejemos a un lado las respuestas evidentes. Esperemos a que tome cuerpo nuestra respuesta, la personal de cada uno, sea cual sea. Tal vez sea un silencio avergonzado, dos palabras pobres pero verdaderas, o la admisión de una verdad difícil: no sé quién eres, pero sigo buscándote. Tal vez sea la respuesta que fundamenta las opciones de la vida. Tal vez sea la misma respuesta que el Espíritu sugiere a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lo importante es acoger esta pregunta y formular nuestra respuesta en la vida cotidiana, porque es una respuesta que dura tanto como nuestra vida.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. In the silence of adoration, the Lord poses a question to each one of us: who am I to you? Let us set aside our ready-made answers and wait patiently for our true response to emerge, whatever it may be. Perhaps it comes after an uneasy silence, a few honest words, or the humble submission, I don't yet know who you are, but I keep searching for you. Perhaps it is a response that gives direction to our choices in life, or perhaps it echoes the confession inspired in Peter by the Holy Spirit: you are the Christ, the Son of the living God. What truly matters is that we receive this question and live our answer day by day, for it is a response that endures throughout our entire life.

بكل قلبي، فإنك استمعت لأقوال فمي. أمام الملائكة أعزف لك، أسجد نحو هيكل قدسك.

من إنجيل القديس متى. في ذلك الزمان لما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه: من ابن الإنسان في قول الناس؟ فقالوا: بعضهم يقول هو يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول هو إيليا، وغيرهم يقول هو إرميا أو أحد الأنبياء. فقال لهم: ومن أنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فليس اللحم والدم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك: أنت صخر، وعلى الصخر هذا سأبني كنيستي، فلن يقوى عليها سلطان الموت. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فما ربطته في الأرض ربط في السماوات، وما حللته في الأرض حل في السماوات. ثم أوصى تلاميذه بألا يخبروا أحدا بأنه المسيح.

يسوع من أجل الكنيسة المقدسة لكي تبقى متحدة بثبات إلى صليبك وتشهد للعالم أن الخلاص الحقيقي يوجد فقط فيه. إلى الرب نطلب.